ان سشك اوالش بوكتسيوم عين كباب امان تشخوني لش بانوم لقاك وديوس تسالش جو ام لقلق لحنا سانتا ماريا انا اين لش بيش بين لتيو كوتش كيب اريتا مالش كاين كيل تسالش جو ام لقنا سانتا ماريا تغصيب تكلكوتان اين نحكوانش بيش بين لقيت تشخون تكن كيل ريكيش نماش تيلي قد او تشارونا كيك امي لقلق لحنا سانتا ماريا تشخون شاقلين تشتاوب اهلش جو وتشك اهلاك رجبين ان رينق عني بحكوية تأتيخو تشقش وتوق اهلاق ريكيش سيل قد او لخون اخلق لق لحنا سانتا ماريا شتاو لش جو مريك اين لش توحيك لش او وتريك ايش نما لش روم انا اين لش جلالي لتيو كوتش ربين كيش بانا اخو صدخون ربين تشا باب ام ايش لش اسونسيون لقلق لحنا سانتا ماريا قبيك أروش كل قلق لحنا سانتا ماريا ما تشكوار ما تشكام أروش كل ما رح تخونك تخير لش أوكرانا كيك أميك ساتوشاش بان لقاك وديوس بانا أن قبيك أروش كل قلق لحنا سانتا ماريا سليخون أموكاين إنك أكاك كل تراديسيون ودلش ماجستيريو لنك أتون كل رسلال لش باب أميب لغ باب أنيل تشريش لش أسونسيون لقنا سانتا ماريا وانا كوي خونشي إبلي إيكونو أني بلي إيطاليل بومبيل تشروهو تشروچه ملاح أو تشروت إيك باركو إبلغ باب أني نكش قط لش باب اومه قطيق لنختر ايطاليل اين ساشجيه كوانك لقاك وخصوص شخشو اتسوتيم ايل بانب لي انخل اتشروه ان لقنا سانتا ماريا جوجو اتقواري خناق تشستام ان كوانكب لي ابوستول رايب ساشجول نك اتون لي سان بيدرو شخشو تشخلومي لقنا سانتا ماريا كوانك انسنسات سارو جوكب تتيخوك كوانكب اخوي اشباب لي اوويسبو كوانك كروس تشتلم كوانك لسيريو باسكوال تشرو لش ناخ لقواري خناق ساروق لقاكو خيسوس كوان ريتاليل خونج إنا إشقال علي رام لقنا سانتا ماريا شوك بنش بان لقاكو ساش بين تشخونيل نك أطنق أخوي لقنا سانتا ماريا أم إلسا تشوشاش بانيب لي آنخير

0: choqiqela wa nahwan la olax papanel khunsut khurub el chusha barchi naqapa naqliqana santa maria taqnaqsa chusharik in liqaq wa dios
1: shbesh men naqapa baum jikla oho papanel kristo mas liqapa baum ko ahram re la qalo lahna santa maria naqapa harkwa naqlik ene biko etalil kama naqak eretarik ene biko estampas ki kwa hunak nishkalam uli qana santa maria barki naqak ereta naqtaqnaqsa chusha chuchonak naqapa chika khunilo naq anta qinaqsa chusharik in ishtum ale qaqo jesus marah naqak ahkire tan ci shat mare ci luli ko che ne gesti beb ebli cristiani ne gesh naw ci na ci bankin onah na qapa bahki na khli khana santa maria ta qina sa tu sharik kel shtum abana mare na ahkire tan sh besh en mare ci luli ik mare ash kiru ne gesh khale ebli khu khu ci cristian mare ci luli khu mare na qadi u khiat qahbi la o onah na qapa na khli qalo la na santa maria ta qina sa tu sharik kel shtum mare ci shta ba li shiraum ti chinum ta hanak shrai fi ru shu sa tu sha mana an ana ini na qahu ti مش بين تسالش تو عامله قلق لهنا سانتا ماريا مرهلكين احكي ليش اسونسيون لقلق لهنا سانتا ماريا انا اني نقبابكي لولا سانتي الباب انا التيانك مكوشكيل تشك لقلق لهنا سانتا ماريا نقتيرا لا اي شكيل تشانكيرونك شكام خو نحنا قريب تشي لقا كومون نحكون تشانكيرونك كي كام تشول تشو بينكين ان باتشي نقباب ريك ان تقيب تشك تشارونك ايشكو خلام او ارا نقباب تشخوني ليش انوم لقا قديوس تسالش تو عامله تشابين به قلق لهنا سانتا ماريا تقل جالي تو كاتشتي بالخو توكاتش خلتي كانكيل تشريش ليش راهم لقا قديوس ليش جوام لقا سانتا ماريا شبن شبن لا اولين كو با بانكري قديا وتشارونا قريتا ليش خلام اولي قنا سانتا ماريا اشال تشيك نخولك تشيكو قديا جالنا كو ايتاليل مريخ والكو كتشيك نقنقيل ابانا نقبا نقلي قنا سانتا ماريا ان ليش تقي ساتوشاك ان ليش خون شا قليل دي ديوس تشيكو بين وت اين لي نشكو تشيكو اين واسوت لا وانا انا قتاورو ليش ديالا ليلاين قارو تكويل قنا سانتا ماريا مريخ والجيك لشكل اور چنده بیرو نقشکم لقنا سانتا ماریا او اتاکی اشکم پوتوکو چرا بینکین نقیق امه چشخون شاقلین شبان لیدیوس چکو بیخسا چوشا نراخ نشتی نق نقباب این کو ایگلیسیا کاتولیکا نشکو چکو لشتی علالین چارول لشقاشت سینکل ریب لقنا سانتا ماریا ریک این لقا کو ادیوس سالی چوشا نراخ نشتی نق لقباب باوم کوان خونه لیک لقنا سانتا ماریا این نشکم قبی چشک ریک این لقا کو ادیوس نراخ نشتی لاوخبی نشکو چکو لشتی علالین چارو لشکی بلقچول ارین سالی رو چچول ارین کی کوان قناه سانتا ماريا سروتشوت اوستينك اشقيل شقاكاجاش قاتنا ابانا نقباب نقل قناه سانتا ماريا تقنقس تشا ليك انديش خونشا قليل تشاكيلا ارولي شكو بي مرح ارولي شتاورو اتياق نقولا كريل قناه سانتا ماريا ساتشوشا اني ابلي شخشوك تشك ادلقاك وخصوص تشك قلب لقناه سانتا ماريا كمان تيكور بينكيش مش بينك لقاك وخصوص مرح لقناه سانتا ماريا اني ديش استوكره قلت انا اني بدي انجل خنق بي مرح الى صوت نق يرسل نق انيب دي انجل لينك استوكريلا كاكو هيسوس دي قنا سانتا ماريا شبانان كونك كون كيف جخلي انجل سري هنا الان شبارك انكيلي سيش او نقلي تشابينا بيحكي شباب اوت اوش تشخوني ليش تقلاهم لقا كو اجي سالش جو ام شكوتو ليش كوب انقلي تشابينا بيخ اين شبانان اي دي انجل ما كاتش اي نقش اساو شريك انا شاولا كل شابينا انا اين دي تشجاش شلو اونيرو شلو اورو ليش نالي قاكو هيسوس شبانان انا اين دي تشجاره كيدي نشكو تحكي تقول اوش مش بين شارو تا قرالي قلق لهنا سانتا ماريا ريك ايش باب انكين مراه ليش كتوم وتشراهم لنشتيقي تشنم تخناق ان هنا قاياش مش بين شارو نق ابي خوخون تش انخل شن كيف في قرود ايش تشون تش كل بالي تشابين بيه قلت انا خنم تخناق كيف تسيس ليش تشون كما تانا قريتا لا او تسا خنا نق لقنيق ايك ارينا قبانو كي كواري خنا نق لكومبليان مراه لسملاك مراه اتش كيروني نق قبانو سلي قحون قبال تتونا نقيك اخو ليش نيم لسايلي قد اول شب انا ان نق وقيتي لقا كومونيل هو كاين نحكي شب انو لقا خصوص بين بين قاشونيك لقا لهنا سانتا ماريا ساتوشا شب انا ان شي كون كيف تخلي انكل تشلو اونين كيرو لي تشابينا بيغ لي تشياش قاش تسيب تشوري لي شراوم لي خون خون قيلا او لي كون كو ارين سارو تشوي شب انا ان قاخوتي كالي شاب لا لي شراوم لقا كو اتيوس مش بين تسالش شو ام لقا سانتا ماريا وليش قاشونيك ساتوشا

خوشش کلی قناسان تماریا این مکات این جخلش سای لبسش اول کلی لکش کان جخلش بابا و می ابی آپوستل ابی آنخل و تو کوچه ربین کل ابی اویسپو نرخ نشته نقلی خون نش کاورس لش تو آم آرین سرو چی چول کما این حق کمی آقا کما آنکه حق این نقد کل بال بی تقد اقت اول چش بانون کلی قد آنخل خو نرخ لقاب و آدیوس بی ترخ اینک آش بانو لقناسان تماریا بی ترخ اینک آش با بی رحم لقاب و آدیوس لیک آرش تی چقرس چلن چخسش تیکلخیک چول چون نق مکو کما آن ترخ این نقی کلی اس شبانش نمال ليش كلو باوم لقنا سانتا ماريا سليش جوام نقي سياسي تقل قكولونيل لقاكو اديوس سليش جوام وتانا عندي كيش كلش احكا ممكن كل قنا سانتا ماريا نقي كولاكس اتشوشا كي كل اشبان لقاكو خصوص ليرالال وشبان عن ابلي انخيل ماك اخوي سايلب سش اول سليونال ان من كاتبي انا اخوي لي نقا خجالي ريش لي نقرايرو لا او خورالال شك اخوي لقاكو اديوس بنان كي كل قك انخيل شق اخو هون قال فيك ليش انت لي لقا اول توروان تقبانو نراخ نشتينا كوكا كول قنا سانتا Maria, bare nak kos lala onak mati ulak taki acali parti sih caru tu kulek ciruan. Maka mak nak kepain li angel cakap ulbal, cuci onak inka. Bina kasakap kat cuci panu kili kat angel. Narak nasti nak kok kakep li angel lain cakap ulbal. Kok aku nak bisa liratin li kakwa ibli angel anep lah kululke abanan kuis kakek kat ul. Cuci panu kili sih angel li kakwa dios arin saru cuci ul. Cina us beli sih am li kana Santa Maria joko cuci kebaretal, joko cuci rapinkil, sih ben ibli kana Rosario tu kep jak cisol bal cisconi lain aru listiala lin dispanuam le kana Santa Maria nakikwan arin saru cicol tokchale nakihulak sa tusha amba indi nasko cicol le kana Santa Maria amok begi spanu cicol nakla o turang shikrik in le qaku Jesus utrik in li Dios cicu beg narakh nashte shkotom le kana Santa Maria in le naqberes abanan usteng ashqil ru usteng ashqil charu shkol abanan khotjo koch la binkin kikwan le qapa baum cholcho nakla o akwi turang cisna bal ru listiala abanan kuila onak jal nakabe jal chokan shume kabe charush kole kana Santa Maria shume abanan kuin ka shikli ka ol chidis narakh nashtia nak mak akho nak chokele kana Santa Maria jal takak eretal charolish ina osilal lishab ilal lishuam le kana Santa Maria joko chira binkin linash ko chiko narakh nashtia nak le kana Santa Maria an lahten anel rep lahpa panel chankore narakh nashtia nak la ol lahpa panel le ko shten ali kana Santa Maria shish kamal qaberik in liqa ko adios ay main linash ko chiko لقنا سانتا ماريا ديك اندي قشيكيك ساتشوشا كوان خولين بات ام جقاكوي ليش تقول لقنا سانتا ماريا انا هايك انكوان تقول تقولك معانيسك هايك انكوان وقد قطية تخوناك ريك انخو ناحتك لكريستيان تقول تقول بانا ريك انحكوي لقاكو هيسوس وان ساروغ لشينا تقول لقلق لحنا سانتا ماريا شبانك شباب تنم تخناك لرخوم لقاكو ديو شبانا شيشتيكو اكين ري لقاكو وش تشخوني لرخوم لقاكو ديو استيساليش تقامب لكويب اين شبانا سيك بيرو لي تقبيرنا بيه شينا بيهين تقيلا ولح بابنين شبانا عن لقاكو خيسوس وان ساروغ لشو لشنا شبانا عن انا اين لش اوچينكو تنم تخناك لشروم لقاكو ديو استيساليش تقامب اشتسيم بيل ساروغ لقاكو خيسوس لشو لقل سانتا ماريا شبانا عاش قبي نقشبان لشراوم لقلق لحناس شقيا نحكوان تقاكوش لحكي باركوان لنجولا إن مريكين لقاكو خيسوس مرحركين لماهوس تقاك أماخش كوش لنجيل أين جارو نخ لقاكو نمدخي نقنا كوش راش بان أم وقيلو تقاكو ليلو عاش تسيق لقاكو تقاكو خونقان ري لقاكو خيسوس خو لقنا سانتا ماريا لكيش جيبال كويكين ري لقاكو چقاکوی لات تین کمون نقشه کوئی آنیش کاموکرایل قنا سانتا ماریا مرا مش بین چ آشون کریکن لقاقو آران جو کوچی را بینکیل مرا جو کوچش که برتال چارون اقل قنا سانتا ماریا لشکیک ساتوشا آنب لی آنجلیش کاموکری مکوشش کناب تسبه مکوشش کناب تسا خوناق و چوچ خونس لی قنا سانتا ماریا شش کام تو خریکن لی دیوس جو بیخو جو کوچی را بینکیل آران چی مکاچ انجک لسایل چ اولخیل ساتوشا لی قنا سانتا ماریا اسونسیون ماقو اتناجل شغلتي كانكيل نمكو اك تقبانو ابانان مكو كاخ تكوي نك مكو يشبان تنك مريش نين ايقك الابال كون ايك ماك اخو نك شوقي ابانان دي قنا سانتا ماريا ان نشك ام قبي مرح نشك او تشيقول اشتعلا ليل مرح لقاك و اديوس نشتي تشيقول اشتعلا ليل لشيكيك لقنا سانتا ماريا ساتوشا نرح نشتي لا اولي كريستيان ارين سارو تشيقول قد اما قيرك الي قنا سانتا ماريا ان تيالنا مريكوان سوت لا اونج انالي قد اول سلقا بابال ابانان انك اتشاق شو كناخ جالدك إنان رينق لا وقبي توشي كحقي ساتوشا نراغ نشتي نقل قن أسانتا ماريا إن نشك أم قبي نشك أوشي قول لش جالالين لشيك ساتوشا أم بيين لش بين لقن أسانتا ماريا تشيك ساتوشا ما

0: ane chikunak na shik po kailawan akwan. Apanan madyal to kanak chikokan, cholcho binaking ka. Uchpanan lawakwi, li oke chishni kankil, mara oke chishkulti kankil, li asunsyon li kana Santa Maria. Anta shakakwi chikak amke, ma renak inka ata shakakwi. Yal ta kanumsi likutang an, yal chiko mako, yal reshni kankil, an manakwi, li shduam chikak amke, li sh Asunción le kana Santa María chokochi rapinkin chokochi ke bare tal charo chak le kana Santa María nakh kamis atchash panebli angel narakhnashti ebli angel shekolon chik amokre le kana Santa María tokhrik endi dios chikwa ber cho apela atma khun rail cholekhil shikik le kana Santa María sochusha
1: chochonak Makwa Rael Olehili Shikik Lekalok Lahna Santa Maria Satusha. Am Bahu Saint Olehili Sherek Achak Ebri Apostol, Isherek Achim Tahenak Ebri Angel, Isham Lekalok Lahna Santa Maria Satusha. Uli Shrek Akilekako Jesus. Uli Nakek Asalihunk Amoka in La Omara Silihonele Bain Sikla Oanakwan. Ahu Saint Olehil Chokkesh, Spanish Ashonik Lekalok Lahna Santa Maria, Rikinish Choshail Tukwa, Spanan, Shushishuni, Spa, Birahom Lekako, Dios Lekalok Lahna Santa Maria. Maria shpana in ain khu sait olehimo korel olehil tara binkil chonchona dishni marush sait qachola ona khwash mesh mesh khonte kankile qalo lahna santa maria anish qashonik satusha ola ohkish mesh beli naqek amara dina qakhultika anish numtakhina qili shiram de qalo lahna santa maria fishta balish yo ola ona khwan qarulina numtakhina qokina saoli qachol amatyochish kos ale qakomo matish pana khula kish poil chobitana qinkan choko banchere kankil sitiali shiram de qalo لهنا سانتا ماريا ديش قشت سريب تنا بخين تو قيلا او تشقا خونيلو نقيك اخون لي سايلي قات او تشبش بينق ان تيار قشون ديك اني تيكو بهديوس انا ينحكي دي ناش كام قبل تشا بينا بخ اين اشون كريك اني تيكو بهديوس شرا بال تنم دهناق لقا كو خيسوس شبانا اين تشقا با بو تشقا بانو نقا تلانكيل
2: راديو وسانكاش
1: يا كوستا ميل راديو ليليسيا دي بتين با مرحريك اني باكي لقا خون كبان شبانا رايت اولخيل ام بخون سيت اولخيل خونا قبانو مرح سلقه خون قبالا اوش بش بينا نكون خون سيت اولخيل لقيك اتيانا ان خون لي قرابا لسي بالقش بان نقاك وديوس انا انت تيالي نكوشرات نمتخنا دناش كو تشقولي تشابينا بخ عين نقنش ام قبيت قشون كركين لي قاكوا اش بش بين لي جوكو تشخلتي كانكيل علاش اسونسيون لي قلق لهنا سانتا ماريا شبان ان ان قات شقك كوي سري هنا لي باين جوكو شخلتي كانكيل قلق لهنا سانتا ماريا شق خلتي كاره لاش مش بينك كي لي شونيك لا او ولي قاتو شالا او احتو شيكو لحكا بيش انا ان كوش نمارو سيت ولخيل انا شكو تشقولي تشابي دا بيه لقنا سانتا ماريا شقا كويلا تتين كومون شبش بين سلي خوتنا باين تيو كوش خوتي كان كير كلش اسونسيون لقلق لحنا سانتا ماريا كارونا كاكوش لا مارح كارو كاكوي مارح كارو قيتش بانون كي سلي شخوتي كان كير لقلق لحنا سانتا ماريا وت مارح اروح كينا كاكوش شي بالي بريلك الي بالي خون خون تيو كيتش ابين قي لشرابان وت مارح لشخوتي كان كير لقلق لحنا سانتا ماريا جو كوتش ربينكيلش كومون شارولش جو عملي قناة سانتا ماريا ما كاتش انجاق لسايل تقولي خيل نراخ نشتيا نقلا وخبي نحقوان سالي روتي تقول نقا خولتي كاخون سوتشيك بنش بين لو قيتش نيق انكيل لقناة سانتا ماريا كارولي نشيكي لقاتش اولا ونحقوان تقول تقول نق نقشاري خلاق لنين اي قد ياخو انديش خولتي كانكيل لقناة سانتا ماريا ان كارولي قاتشون نقوش لانق شخونيل لنا تشالخيس اللي قاتش اوش بنش بين لنا قاتش اوش لا ما تنجال خوناق لكوك ما تنجال خوناق لنكوش ما كواريتك لكوك نراخ نشتيا تشريش اين لنا شكو اللي قاتش اول ما كونا شكت اللي قاتش اول تشريش تشارو لشتو ام لقنا سانتا ماريا ما قاب يوم تكوي رسيل اتكبيرو لنا كوان كران مرح اتكبيرو لشكو اللي قنا سانتا ماريا يكاكوي شخنا قنين اي يكاكوي شخنا نماء ما تشيك نقان لقا باترون ابانان ما كونا قناو تلشتيالا ليل انا اوز رح شكنا تاقاك اقاتش اول شرا بينكيل مرح تشتاو بارو لشتيالا ليل لشتو ام لقنا سانتا ماريا انت شقاق كوين لنشك او تشيكو لشتيالا ليل باركو نقلا اول كاكوي نشيك قاتش اول تريش لقاخون شاقا ليل مرح تريش لقاسا نراخ نشتيانك مكو انت لشتيالا ليل لتوكو تشبانون كيلش كومون نراخ بنشتيانك لقاخوم ان تيخو و توكوچق چرابینکیل مرخ توكوچق چش ابارتال و توكوچق سالینوین چریش لقنا سانتا ماریا این توكوچق چش ابارتال لشتوام لشتابیلال لشتنا اوسال چال نق نقنین ای مکاچ اند سایچ اولخیل نقوان چش چریش لقنا سانتا ماریا ابانان مکو کاخ تکویرک اینین ای مکو کاخ تکویرک این دیکوات مکو کاخ تکویرک دیک انشتال بالیک اروتا قخ تل بال انا حبانکوی لقچ اول مکوان لقچ اول دیک این لقاقو خصوص قول لقنا سانتا ماریا کی کوان چق لشتنا چول دیک این لقاقو خصوص نراخ نشتنا
0: moko jal nin ayik tesh ka komon saliqa qale bal naqwan dish ina usal kho charu naqa apanan lita shikwe li qaqawsh narakh nashtena li qana santa maria makachin dish ina usal dish ol dish tu am nashkwan arin saliru chichol moko shko otash ol dish li qaqre ru kho naqaqosh la la wa naqwan ki ko ban ol chirish qaqwe dish shikik sa chusha rik in li qachu ba dios narakh nashtena anaqwe li nashko chiqol li qana santa maria li nashkol tikachu qa anaqwan aru li qoy bin yom marak aru li qapabo kosh qachacha naqapab naqliqana santa maria anta qanaq sa chusha apanan manaqachu ami manaqak eretal marak jokosh banun kil qaqosh banul qana santa maria narakh nashtena qaqwe naqjal naqapab apanan moko naqanao talish jala lil aru atakiru an partukina chacha apanan pinaqapab ila su taqwe lawan naqosach qaqwe saliqachu am qaqwe naqnaqak eretal oqechinin ay oqechinin ankelish qawala qana santa maria naqanao bi anan apan moko nashik taqachol chirish atakiru an chanta bi an narakh nashtena salish noven qana santa maria aran yokochiru belankil liqanin e marakh li oqech chishnin qinkil li oqech chishbanu kil saib liqat alebal ina osnaq la waqbi taqaretal lischarwin liqatu amla o arin sarutichol narakh nashtena qutuk be bishbanu chiquq amuk bishbanu liqana santa maria chiquq qakhuni lo arin sarutichol narakh nashte anakh ku in li taqat amqi qerik in lischu amli qana santa maria li yokochira binkil salihonal ae